قد يرق بغنس مغراجا تا ليس قم سرد خوكنت تا ليس قم سرد خوكنت تا ليس قم سرد خوكنت اگز بشه نفر مخمار